متى أنا أحبتنا المستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامج دا المسائي لهذا اليوم التنين 29 من جون عام 26 بنتمنى لكم برفقتنا دايما أمتع الأوقات أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم بتابعونا تابعونا على راديو 2000 اف ام وعلى الموجة 98.5 اف ام وأيضا على راديو 2000.com .au وما تنسوا أيضا كوميونيتي بلاتس راديو بتعملوا له داونلود من الأب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون. أهلا وسهلا فيكم معنا مجددا وأحلى باقة ورد بمساكن الحلو وين ما كنتوا عم بتابعونا. رح نكون احنا وياكم ان شاء الله بعد لحظات، واليوم برامجنا منوعة، رح نكون اكيد مع موضوعنا القصير واخبار المشاهير، وايضا ساعة واحدة بيكون معنا اخبار مونتي كارلو الدولية، وننتقل بعدها الى اخبارنا المحلية والابراج وغيرها من المنوعات اللي بنتمنى تكون عم بتنال استحسانكم احبتنا المستمعين وتكونوا معنا دايما ولا تروحوا لبعيد. فاصل ورجعي معكم، تابعونا. وطبعا اكيد تحياتي انا جمانة وتحيات زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي اللي دايما بتمنى لكم احلى مساء مع احبابكم وكل من بتحبوا، فلا تنسونا كونوا معنا.

صباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

0: الاذاعه العربيه
1: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شيء عم بيتسكر بوجهي يا ترى شو الحل
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل
1: يا ريت تعطيني الرقم
2: ورقم تليفونه 0400449000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية
3: أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سمارت ريبير ديتايلينج وتبديل إطار سيارتك مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 0410103776 وعلى العنوان 525 شيبر رود بانكستاون أوتو سنتر تفخر برعاية البرامج العربية
4: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد

ورجعنا معكم حبيبتنا المستمعين ومثل ما قلنا بداية برنامجنا المسائي دايما بيكون مع موضوعنا القتيل لهذا اليوم. يا ترى اليوم ما رح نروح نحن وياكم مع بداية برنامجنا المسائي لهذا اليوم مع موضوعنا القتيل الرائع اللي مستحيل أي حدا يقدر يتخطى الزمن الجميل. يا ترى شو بيعني لنا الزمن الجميل؟ هيدي الكلمة يعني إلى وزنة وإلى تقلى بالكلام لما نقول الزمن الجميل معناها الذكريات معناها أهلينا بالماضي حياتنا بالماضي وكل أمور اللي كانت غير حياتنا هلا. خلينا نروح سوا وناخد فكرة عن ماذا يعني لنا الزمن الجميل.

طبعا يعتبر الزمن الجميل يعبر عن الحنين للماضي ويمثل حقبة ذهبية بيتذكرها الإنسان بشوق وبترتبط أيضا بالقيم الأصيلة والعلاقات الاجتماعية الدافئة. وأيضا بيعني لنا الفن الراقي والصفاء النفسي مقارنة بتعقيدات العصر الحالي.

ومثل ما قلنا أحبتنا المستمعين لما نسمع أغاني قديمة منتذكر أيام زمان وأيام قديش كانت حلوة ورايقة لكن خلينا نشوف فكرة تانية عن الزمن الجميل بيعني لنا أيضا الدفء والتواصل الإنساني بيرمز إلى حقبة كانت بتسود البساطة والمودة الخالصة حيث الترابط الأسري القوي والجيران يتواصلون يوميا دون حواجز أو مشتات بيناتهم وهذه حقيقة أحبتنا المستمعين أنه حياتنا أيام زمان كانت فعلا في الصفاء رغم أنه يعني بالزمن الماضي كانت تحصل حروبات تحصل مشاكل تحصل أمور لكن كانت الحياة مفعمة بالبساطة الحياة كانت تختلف يعني الحي بتلاقيه كله الجيران كله مع بعضها بتطلعوا على بعض بيسألوا على بعض إلا إذا كان جار مشاكل ما بحب أنه يكون منيح مع جيرانه لكن القلة ما كنا نسمع أنه الترابط الأسري والمعنوي والمحبة كانت بين الأحياء في أيام الزمن الجميل مش مثل ما كنا هلأ هلأ اختلفت الحياة هلأ صار أوكي جارك أو مثلا الحي اللي أنت بتسكن فيه بتلاقي فيه الهدوء ما حدا بيحكي مع حدا بيقولوا لك مرحبا أكثر من هيك لا لكن ممكن يصادفوك بالحي اللي أنتوا تسكنوا فيه بيرجعوكم للماضي الجميل وبتقولوا يا الله والله ذكرتونا بأيام زمان وهذا بيعتمد على أصالة الشخص الموجود بهالمكان اللي محافظ بعده لحد هلأ على نكهة الأصالة القديمة اللي هو الزمن الجميل هيك بيشعر الإنسان حوالي ناس فيها الدفء فيها الحنان اللي نحن دايما متمنى يكون بكل مكان نروح عليه نلاقي هذه الريحة الحلوة ريحة الزمن الجميل اللي موجودة في أيام هلأ العصر الحالي اللي هو عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمور والتليفونات الذكية اللي أخذت العالم بطيادة وصارت الناس هما كله تتفرج على التليفونات وحتى الترابط الأسري صار قليل كتير من بعد ما ظهرت هذه الأمور ومنكفي موضوعنا يا أحلى مستمعين وبرافقنا بالباك جراوند اغاني لفريدي اللي بنتمنى دايما تكون عم بتنال اعجابكم يا احلى مستمعين طبعا هيدي الاغاني كلها اغاني قديمه عشان هيك بنشعر مع موضوعنا بالزمن الجميل تربينا كبرنا تخاوينا وكمان حبتنا المستمعين من محتويات الزمن الجميل أصالة الفن والثقافة يطلق غالبا على العصور الذهبية للموسيقى السينما والأدب حيث كانت تحمل الأعمال كانت الأعمال تحمل معاني عميقة وكلمات راقية لا تنسى أبدا منا أحبتنا المستمعين لما نتفرج على الأفلام العربية القديمة سواء أسود وأبيض أو حتى الملونة اللي كانت بسنة السبعينات لما انتشر الملون لكن لما نتفرج كمان على الأفلام الأسود وأبيض هذا بيرجعنا فعلا لأيام زمان وعدا عن هيك الأغاني للمطربين عمالقة الفن سواء من مصر من لبنان من العراق من أي دولة عربية كانوا مطربين يعطوا النكهة الأصيلة للزمن الجميل وهيدا طبعا شيء كتير حلو واحد لما يسمع مثلا بيسمعوا أم كلثوم ولا بيسمعوا أغاني المطربين القديم بنقول يا الله شو هيدا عن جد ذكرونا بأيام زمان فهيدا كمان صفة من صفات وبصمة من بصمات الزمن الجميل اللي لا ينتسى أبدا وأنا بقول دايما أحبتنا المستمعين قد ما نتطور وقد ما تجي السنين وقد ما نتخطى من سنة لسنة خلينا دايما على ذكرى حلوة بترجعنا لأيام الهدوء والرواق والأيام الحلوة الدافية وأكيد منكفي موضوعنا ومنشوف أيضا شو في بمحتويات الزمن الجميل اللي نحن وياكم رايحين على هيدي الخطوة لهذا اليوم ومن محتويات الزمن الجميل القيم والأخلاق ياك زمننا كان في الكلمة فيها وزنة
والصدق والشهامة من أساسيات التعامل المجتمعي وسط براءة طفولة وشباب تخلو من الضغوط. وفعلا كانت أيام زمان الشباب والأطفال يلعبوا بالحي مع بعضهم وكانوا دايما مطيعين بيسمعوا الكلمة، أو حتى الشباب لما يكبروا بتلاقيهم عم بيدوروا على مستقبلهم على حياتهم وترابطهم الحلو مع أهلهم. هالأيام أكيد كل الشباب موجودة وكل الشباب حلوين وكلهم عم بيعتمدوا على حالهم لأنه الحياة عم بتصير أصعب وأصعب. فأنا بقول كل شاب عم بيسعى لحياته لإله التحية، ولكل أهل محافظين على قيمهم من أيام زمان وزرعوها بأطفالهم لحد ما كبروا، كمان هيدي تحية لإلهم. وننتقل لأيضا أشياء تانية موجودة بالزمن الجميل أحبة المستمعين، الهروب من الحاضر. غالبا ما نلجأ لمصطلح الزمن الجميل كنوع من الشوق لأيام الشباب فعلا والطفولة التي مضت، أو هربا من ضغوط إيقاع الحياة السريع والتكنولوجيا في وقتنا الحاضر. وهيدي أكيد نقطة كتير مهمة وكلنا عم نعيشها، إنه هو كل سنة عم تمرق علينا عم بيصير في تطور جديد بحياتنا. منا مثل ما قلنا التكنولوجيا، والتكنولوجيا رائعة جدا، أكيد ما في إنسان بيقدر يستغني عن التكنولوجيا، لكن في بعض التكنولوجيا وصلت إلى دمار عائلة، دمار كتير أمور، إنه طفت شمعة هالترابط الأسري الموجود داخل المجتمعات الأسرية. لكن نحن منقول قد ما تكون التكنولوجيا وقد ما يكون في ذكاء اصطناعي أو حتى التليفونات الذكية اللي فعلا صارت هي محط أنظار الجميع، هيدا شيء كتير حلو، إنه مش غلط إذا نحن تطورنا. أكيد كل إنسان لازم يتطور، ما في الواحد يضل على أيام زمان، لكن أهم شيء يضل محافظ على البصمة اللي هن كانوا عايشينها بزمانات الترابط الأسري المهم جدا. فما نخلي التليفونات تاخد حياتنا وتاخد وقتنا، بيكونوا العائلة كلها قاعدين مع بعض ما بتشوف حدا بيحكي حدا، كل من على تليفونه، كل من مشغول بالتواصل الاجتماعي، مشغول هون وهون، وهيدا طبعا شيء بحزن وبزعل، إنه لوين وصلنا؟ أوكي إنه نحن طورنا والحياة حلوة وكل شيء متوفر، وطبعا هيدي الأشياء التليفونات الذكية رائعة جدا، عرفتنا على العالم وعرفتنا أمور كتير، وعن طريقة بنعرف الأخبار وبنعرف كتير، وقدرنا نتواصل مع أهلينا بأمور كتير صارت متوفرة على التليفون. لكن أكيد والأهم من هيدا كله أحبة المستمعين، ما ننسى حياتنا الاجتماعية، ما ننسى حياتنا الحلوة داخل البيت. إذا الأهل بدهم يقعدوا مع بعض لازم هالتليفونات كلها تنحط على جنب. أنا رح أقلكم قصة على أمي لما نروح على لبنان. طبعا مثل ما أقلكم ما في حدا ما بيلتهي بتليفونه، من قوم الصبحية عساس نقعد كلنا سوا، تروقنا وكل شيء أوكي، ونحن من بعد الترويقة لازم المتة والقهوة، هيدي ضرورية جدا لحتى نشعر بدفء القعدة مع العيلة والأجواء الحلوة لما نروح على لبنان ونشوف أهلينا بخير وسلامة. لكن شو اللي حصل لما إجت أمي ولقتنا كلنا التليفون؟ ما حكت ولا كلمة، حطت المتة، حطينا نحن طبعا المتة، ما من الماما نحن منقوم كلنا بخدمتها ما منخليها، لكن وقت القعدة كلنا قاعدين عم نشرب المتة والقهوة بس ما حدا بيحكي مع حدا، كلهم على التليفونات. وهيدا الشيء اللي فعلا ماما لاحظته، ونحن بعدين وعينا لحالنا وقالت امي اذا بعد بدكم تعملوا هيك انا لا بدي اعمل صبحيه ولا شيء. فشو عملنا كلنا سوا؟ خبينا تليفوناتنا وقعدنا عملنا صبحيه مع ماما بكل محبه وكل وقت حلو، اللي هو وقت القهوه والمتي اللي هي فعلا اجواء اسريه حلوه بتذكرنا بالزمن الجميل. وهيدا اللي لازم يحصل معنا احبتنا المستمعين، ما ننسى هالاشياء الحلوه. اذا منلاقي حالنا نحن قاعدين باصواتة البيت ومع عائلتنا ولقينا حالنا ملتهين بالتليفونات، هيدا الشيء لازم كلنا نوعاله وما نخلي الحياه تاخذنا، لانه الحياه عم تركض بسرعه بسرعه بسرعه. ولاحظوا الايام ما منلحق نقول هابي ويك اند الا اجت الويك اند اللي بعدها، عشان هيك خلونا دائما مترابطين مع بعض، خلينا نكون ما نضيع ولا وقت
بعاد في عن بعضنا إذا قعدنا مع بعض خلي التليفونات على جنب إلا إذا في شيء ضروري الواحد يضطر له أكثر من هيك لا وتكون نرجع نعيد الزمن الجميل وقت اللي ما كان فيها التليفونات ولا كان فيها الأمور هيدي كلها لحتى تبقى المحبة لكن ما بننسى أكيد الزمن الجميل وبهيك أحبتنا المستمعين رحنا نحن وياكم في موضوعنا القصير وهو كان الزمن الجميل وإن شاء الله أيامكم دايما حلوة وما حدا يفرقكم لا تكنولوجيا ولا غيرها المحبة الصادقة هي اللي بتفضل بين العائلات وكل من بتحبه رح نطلع فاصل صغير ونرجع نحن وياكم ورح نكون مع شو بعد أنا بقلكم

ورجعنا معكم نحبتنا المستمعين ومثل ما قلنا رح نروح برحلة إلى أخبار المشاهير لهيدا اليوم ونشوف مع جمانة وين ما نكون بأول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، المحكمة المصرية تصدر حكمها ضد ياسمينة المصري بعد سبها لأشرف زكي. في تطور للدعوى التي أقامها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ضد الفنانة ياسمين المصري والتي اتهمها فيها بسبه وقذفه بكلام غير لائق، وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس ياسمين المصري شهرا للشغل مع الشغل والنفاذ و 15,000 جنيه غرامة و 10,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. يعني شيء طبيعي لما فنانة تزت على فنان كلام غير لائق، من أكيد هذه دعوة من حقه فيها أنه يرد اعتبار لإله فيها، لكن مش معروف شو المشكل وليش الأسباب اللي خلتها تصل لها المرحلة وتلقي الكلام الغير لائق على الفنان أشرف زكي. وأيضا زوجة مينا مسعود تشاركه في تشجيع منتخب مصر من مدرجات كأس العالم. طبعا كلكم عم تحضر المونديال وعم نشوف قديش في تنافس بالدول العربية من العراق والأردن ومصر وغيرها أيضا، لكن للأسف أنه المنتخب الأردني والمنتخب العراقي وأيضا في منتخبات تانية طلعوا من المونديال، لكن منقول ما شاء الله لعبوا لعب حلو وما أثروا أبدا، وكلهم لاعبين كرة رائعين جدا، وإن شاء الله أكيد بيوصلوا يوم من الأيام لكأس العالم، وأحدى الدول شو من كانت رح تاخد هيدا الكأس اللي كل بيتمناه والكل بيتمنى يوصل على بلده، لكن أكيد بنحييهم في روح الرياضية وهن لعبوا ما قصروا وجابوا أهداف، لكن الحد ما وصلهم إلى كأس العالم، لكن هيدا مش معناها أنهم غير قادرين أو شيء، لا بالعكس.

لاعبين ماهرين ولكن دايما الكرة هي القسمة واليانصيب لكل من بيكون بالساحة وبيلعب الكرة فالموفقية للجميع وإن شاء الله الحد الوفير للجميع في السنوات الجاية ومنرجع أيضا لأخبار المشاهير حرس النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود وزوجته إيميلي شاه على دعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لعام 26 إذ حضر مواجهة الفراعنة أمام إيران من مدرجات ملعب المباراة في مدينة ستايل الأمريكية وأيضا يار السكري عن جمالها الراحة النفسية هي سر الجمال الحقيقي وأكيد طبعا لما واحد يبقى عنده راحة نفسية ومتوفر له كل شيء وكل شيء ما عنده لا ضغوط ولا هموم بتلاقي أكيد بيضل شباب ومبسوط والصحة منيحة لكن هيدي أمور الحياة كشفت الفنانة يارا السكري عن السر الذي تراه وراء جمال الإنسان وجاذبيته مؤكدة أن الأمر لا يرتبط بمستحضرات التجميل أو الوصفات الخاصة وإنما يبدأ من الحالة النفسية والشعور الداخلي بالسعادة أكيد وهيدا أكيد 100% لما تكون من داخليا يعني الواحد نفسيا مرتاح ما عنده قلق ما عنده ضغط ما بفكر كتير هيدا ما بعيش حياة كلها حلوة وما بيبين عليه الكبر أو التعب أو الهموم لكن ما في أي إنسان ما بيقدر إنه يتخطى صعوبات الحياة اللي بتجي عنده أو ظروف ممكن تخليه يكون مهموم وزعلان واللي بيقدر يتخطى هاي الأمور لحتى يضل شباب ومرتاح بيكون هيدا بطل

وخبرنا التالي نجوم الفن يسخرون من لاعب إيران ويحتفلون بتأهيل مصر. حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم لعام 26 بعد التعادل مع منتخب إيران، حيث تنوعت طرق الاحتفال بين رسائل التهنئة والمنشورات الساخرة التي لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء احتفال النجمين أحمد عبد وباسم سمرة مميزا، حيث سخر من احتفال لاعب إيران بالهدف الملغى الذي أحرزه في مرمى مصر قبل أن يقوم حكام الفار بإلغائه بداعي التسلل.

وأيضا الفنانة كندا علوش تتحدث عن تأثير الزواج على عملها كممثلة. طبعا تحدثت الفنانة كندا علوش عن تأثير العائلة والزواج على عملها بالفن، موضحة أنها بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتماما بأبنائها وزوجها النجم عمرو يوسف أكبر من اهتمامها بأعمالها، ومؤكدة أنها تستطيع الفصل بين الفن والحياة الأسرية عندما تنضم لمشروع جديد وتركز في الشخصية التي تجسدها وقت التصوير.

وأيضا حنان سليمان تتحدث عن عدم تفكيرها في الزواج لمدة 27 سنة. حلت الفنانة حنان سليمان ضيفة على إحدى البرامج، وأيضا طبعا حيث كشفت خلال اللقاء عن محطات مؤثرة في حياتها الشخصية والفنية إلى جانب كواليس عدد من أبرز أعمالها. وتحدثت عن قرارها بعدم الزواج مرة أخرى عقب وفاة زوجها الكاتب والصحافي الراحل حسام فارس عام 99، مؤكدة أنها كرست حياتها بالكامل لرعاية ابنها يحيى ووالدتها الراحلة، وهو ما جعلها لا تفكر في الارتباط طوال السنوات الماضية والتي امتدت لأكثر من 27 سنة. وأيضا بسمة بواسيل تشارك للمرة الأولى في مهرجان موازين، وتامر حسني يدعمها. والفنان محمد حماقي يرد أول مرة على انتقادات أغنية بحرية قلة لا تذكر. خرج الفنان محمد حماقي عن صمته ليرد للمرة الأولى على الانتقادات التي تالت أغنية بحرية التي جمعته بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية. وأيضا موضحا أن اختلاف الآراء وحيرة الجمهور فيما إذا كانت الأغنية جديدة أم لا تعني أنهما قدما نوعا جديد من الموسيقى. طبعا الفنان محمد حماقي كان أكيد كان بوعك تحية شديدة، والحمد لله أنه طلع منا بخير وسلامة، وفنان له بصمة معينة وصوت مميز في أغاني الدافئة.

بغياب لنجوم الفن والد كريم عبد العليم ينهار باكيا في عزاء نجلة. سيطرت أجواء من الحزن الشديد على عزاء الفنان الشاب كريم عبد العليم بعدما انهار والده خلال استقبال المعزيين في مشهد مؤثر عكس حجم الصدمة التي تعيشها الأسرة بعد رحيل نجله المفاجئ إثر حادث سير. الله يرحمه. وأما أحمد العودي يحقق أمنية طفل بمستشفى الحروق أوامر يا حبيبي. طبعا في كتير ناس بتتهم أحمد العودي بالغرور والشو أوف وشوفة الحال، وخصوصا لما نزل برمضان بين شعبه وحارته وناسه قالوا عنه أنه هو نزل منشان يشوف حاله قدام الناس، لكن هيدا الشيء غير صحيح. كل فنان عنده روح التواضع بينزل بروح بيرجع الحي اللي كان عايش فيه وبيتعايش مع أهله وجيرانه، هيدا لا يعتبر إنسان متكبر أو عنده غرور. ويا ريت كل فنان يرجع لحياته كيف كان عايش والمكان اللي كان فيه لحتى يضل عارف انه هو ما نسي اهله واحبابه. بلبتة انسانية لبى الفنان احمد العودي امنية طفل صغير يرقد داخل مستشفى اهل مصر للحروق بعد اصابته في حادث. وحرص العوضي على زيارة الطفل يوسف داخل مستشفى أهل مصر للحروق بعد أيام من طلبه لقائه والتصوير معه، حيث ظهر في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برفقة الدكتورة هبة السويدي في هي مؤسسة المستشفى. وقال العوضي أنا معايا النهاردة بطل وأنا بفتخر به وحش، ولما يكبر حيبقى وحش أكبر وحيبقى أقوى مني. معايا يوسف اللي أنقذ والدته، الراجل ده بطل يا جماعة. كان مخلص تمارين طبعا تنس ودخل لقى نار ماسكة في والدته ودخل علشان ينقذها والنار مسكت فيه، وأنا فخور أني بتصور معك عشان أنت بطل إبجد. فعلا أنه هيدا طبعا حبه لأمه أكيد ما فكر بالخطر، ما فكر أنه ممكن كمان يحترق. تحية لإله لهالطفل اللي فعلا لقبه بالبطل، فعلا أنه بطل وغيره، والله يخليه لأمه ويحفظه من كل مكروه ويرجع يطلع بالسلامة.

وبهيك حبتنا المستمعين كنا نحن وانتم في رحله سريعه الى عالم المشاهير وتعرفنا على اخبار الفن لهذا اليوم، وان شاء الله بوافيكم بحلقه ثانيه ورح نكون بعد لحظات واقل من دقيقه مع مونتي كارلو الدوليه واخبار الساعه. تابعونا على راديو تريبل او وعلى الموجة 98.5 FM وموقعنا الالكتروني راديو تريبل او دوت كوم دوت ايو، وايضا كوميونيتي بلاس راديو، بتعملوا له داونلود على الاب ستور وبتتابعونا وبتسمعونا عبر الموبيل فون. لحظات ومنكون معكم ومونتي كارلو الدوليه.

0: الثالث بعد الظهر في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر من بغداد من أي تجاوزات لمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن بشأن مضيق هرمز والتي من شأنها أن تزيد التوتر إقليميا. حركة أمل وحزب الله يرفعان من نبرة التصعيد ضد الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر المستمرة في القارة الأوروبية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إثر تبادل الضربات بين الطرفين، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من بغداد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد أن الأمور ستعود لسابق عهدها في مضيق هرمز بعد إزالة العوائق. كما أضاف عرقجي أن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي، وأن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. المزيد عما تم التطرق له خلال محادثة الوزيرين الإيراني والعراقي في تقرير مراسلنا من بغداد باسل محمد.
2: محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين طالت ملفات سياسية متعددة أبرزها التصعيد الحالي في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. الوزير العراقي حسين تحدث عن تعزيز التنسيق العراقي الإيراني لوقف التصعيد ودعم التفاهمات الإيرانية الأمريكية لوقف الحرب. محادثات حسين وعرقجي تطرقت إلى ملفات أخرى في صدارتها خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل العراقية. وحسب معلومات الحكومة العراقية، الوزير عرقجي من أبرز القيادات الإيرانية الداعمة للخطة. أيضا ملفات المعارضة الكردية الإيرانية والاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية حول أمن الحدود كانت حاضرة في محادثات الوزير الإيراني في العاصمة العراقية. الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية تحدث عن توجه لدى رئيس الوزراء العراقي للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وأن هذا التوجه سيطرح على الرئيس الأمريكي ترامب عندما يلتقيه الزيدي في واشنطن مطلع الشهر المقبل. اقتصاديا، الوزير عرقجي ناقش مع نظير العراق إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة في بغداد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي العراق دائما أوقفت السلطات العراقية 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. إلى لبنان، حيث رفع نائبان من حركة أمل وحزب الله من نبرتهما تجاه الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل في وقت يشن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات في الجنوب. نقول النصيف من بيروت والمزيد من التفاصيل.
3: رفع حزب الله وحركة أمل من نبرة تصعيدهما ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وتناوب نوابهما وقياداتهما على التحذير منه على أنه فتنة والتلويح بإسقاطه. التقى التنظيمان الشيعيان على رفضه، لكن بفارق أن حركة أمل دعت إلى الوحدة الوطنية وتجنب الانزلاق إلى صراع داخلي، بينما أظهرت ردود فعل حزب الله إصرارا على إسقاطه. قال نائب الحزب حسن فضل الله وإيهاب حمادي إن الاتفاق ولد ميتا، إلا أن يد الحزب ستظل على الزناد. على أن ردود الفعل السلبية هذه بدأت تقتصر على رفع الصوت عاليا دون من الذهاب إلى تحريك الشارع على نحو ما حدث ليل الجمعة ويوم أمس السبت، بعدما دخلت قيادة الجيش على الخط بفتح طريق المطار التي أغلقها مناصرو الحزب بالقوة وبتحذير أي جهة من اللجوء إلى الشغب والفوضى. مع ذلك يمر الاتفاق رغم تأييد أفرقاء لبنانيين آخرين له بامتحان صعب، فيما إسرائيل تتوزع الأدوار بالتأكيد أولا أنها لن لن تنسحب من لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه وبتواصل غاراتها على بلدات جنوبية أغارت اليوم على النبطي الفوق ومحيط دير سريان النبطي وأحرقت منازل في الخيام وأطلقت مسيرات فوق الضاحية الجنوبية وبعلبك إن أولى نصيب بيروت مونت كارلو الدولية
0: في خطوة رأها مراقبون أنها استفزاز لتركيا اعترفت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. قتل 14 سعوديا اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة شرق المملكة. وهنا في فرنسا قتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق البلاد بالقرب من مدينة نونسي. وتواصل أوروبا موجة حر استثنائية حطمت أرقاما قياسية حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 1300 حالة وفاة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ونبدأها بخبرنا الأول لهذا اليوم. تتوج ملبون كواحدة من أبرز مدن الطعام عالميا لعام 26 ضمن قائمة تايم أوت. حققت مدينة ملبون إنجازا جديدا على الساحة العالمية بعد دخولها قائمة أفضل 10 مدن في العالم لعشاق الطعام لعام 26 وفق تصنيف صادر عن مجلة تايم أوت المتخصصة في أسلوب الحياة والسفر. وجاءت ملبون في المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة ضمت 20 مدينة جرى اختيارها بناء على استطلاع شمل أكثر من 24 ألف شخص حول العالم إلى جانب تقييمات خبراء ومحرري المجلة في قطاع الطعام. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتنامية لمدينة ملبون كوجهة عالمية للطهي، حيث تشهد المدينة تنوعا واسعا في المطابخ العالمية من الأرمنية والمصرية إلى الفرنسية والصينية والسريلانكية، إضافة إلى المطبخ الأسترالي الحديث. عيون في السماء. أستراليا تعتمد الطائرات المسيرة لمراقبة أسماك القرش على مدار اليوم. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن إطلاق برنامج موسع لمراقبة الشواطئ باستخدام طائرات مسيرة في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة ومرتادي البحر بعد سلسلة من حوادث ورصد أسماك القرش خلال الفترة الأخيرة. وبموجب الخطة الجديدة التي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار ستقوم الطائرات المسيرة بعمليات رصد يومية ومن الفجر حتى الغروب على مدار العام في 70 شاطئا موزعة بين مدينة سيدني ومناطق ساحلية أخرى في الولاية. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز أن البرنامج يهدف إلى إعادة الثقة إلى رواد الشواطئ، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع ضمان خلو المياه تماما من أسماك القرش، لكنها تسعى إلى توفير عيون في السماء لرصدها مبكرا وتحذير السباحين في الوقت المناسب. وخبرنا التالي. أسترالي يوجه رسالة لعائلة مراهقة تايلاندية عثر عليها ميتة داخل حقيبة إثر خلاف حول 21 دولار. وجهت السلطات التايلاندية تهمة القتل إلى رجل أسترالي يبلغ من العمر 45 عاما بعد العثور على جثة فتاة تايلاندية مراهقة داخل شنطة أو حقيبة سفر قرب أحد خطوط السكك الحديدية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن فتاة تدعى توشوناك دوموناما تبلغ من العمر 17 عاما، حيث أفادت التقارير بأنها شوهدت آخر مرة برفقة كارمان في منطقة في إحدى الشوارع، وهي منطقة معروفة بالحياة الليلية. ووفقا ما نقل فقد رصدت كاميرات المراقبة الرجل والفتاة أثناء دخولهما أحد الفنادق معا، وكان يمسكان بأيدي بعضهما أثناء ركوب المصعد. وتشير الشرطة إلى أن كاميرات المراقبة وثقت لاحقا خروج كارمان من الفندق وهو يجر حقيبة سوداء كبيرة، فيما لم تظهر الفتاة وهي تغادر المكان.

الضحية داخل حقيبة شبر ملقاة بالقرب من خطة السكك الحديدية على بعد نحو 10 دقائق من الفندق الذي كان يقيم فيه المتهم. وجاء الاكتشاف بعد أن أبلغ أصدقاء الفتاة عن اختفائها، بينما ألقت السلطات القبض على كارمان في مطار سوفارانوبومي في بانكوك أثناء محاولته الصعود على متن رحلة متجهة إلى بيرث الأسترالية. اعتقال 6 مشتبه بهم بعد سلسلة اقتحامات منازل هزت غرب ملبون. وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات إلى 6 أشخاص بعد عملية أمنية انتهت باعتقالهم في غرب مدينة ملبون، على خلفية اتهامات بتنفيذ سلسلة من الجرائم استمرت 5 أيام واستهدفت عددا من المنازل والعائلات في المنطقة. شوكولاتة أسترالية شهيرة تختفي من رفوف المتاجر الكبرى، وشركة نستلي تعلق على ذلك. أثارت شوكولاتة جولدن روب إحدى أشهر الحلويات الأسترالية التقليدية موجة من التساؤلات بين المستهلكين بعد اختفاء العبوات الفردية منها من رفوف عدد من أكبر سلاسل المتاجر في البلاد. وجاءت المقاوم بعد أن لاحظ المتسوقون عدم توفر عبوات جولدن روف الفردية بوزن 20 جراما في متاجر كبرى مثل كولت، فيما تعذر العثور عليها أيضا عبر بعض القنوات البيع التابعة لولوود. إلا أن الشركة نستلي سارعت إلى نفي الأنباء المتداولة حول إيقاف المنتج بشكل نهائي، مؤكدة أن الشوكولاتة الفردية ما زالت متاحة في متاجر الوقود والمتاجر الصغيرة وشبكة متاجر ماتشيس المنتشرة في أنحاء أستراليا.

وخبرنا التالي بيانات حديثة تكشف اتساع الفجوة بين معدلات الهجرة وبناء المساكن في أستراليا. كشفت بيانات حديثة عن اتساع الفجوة بين معدلات الهجرة وبناء المساكن في أستراليا خلال السنوات الأخيرة، وفي وقت تواجه فيه البلاد أزمة إسكان متصاعدة وارتفاع مستمر في أسعار الإيجارات. وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، بلغ صافي الهجرة الخارجية أكثر من 1.4 مليون شخص خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، وهو معدل تجاوز بشكل واضح وتيرة إنشاء المساكن الجديدة في مختلف الولايات الأسترالية.

وخبرنا التالي: تحذير من هيئة الضرائب الأسترالية، خصومات العمل من المنزل مهددة بالرفض، وهذه الوثائق مطلوبة لتجنب الخسارة. أطلقت هيئة الضرائب الأسترالية تحذيراً جديداً للمكلفين، خاصة أولئك الذين يعتزمون المطالبة بخصومات العمل من المنزل، مؤكدة أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والأدلة المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الخصومات الضريبة بالكامل. سائق أسترالي يوفر أكثر من 5700 دولار سنوياً بعد قيامه بإجراء تحول بسيط. تمكن سائق أسترالي من تقليص نفقات الوقود بشكل كبير بعدما استبدل سيارته التقليدية العاملة بالبنزين بسيارة كهربائية، محققاً وفورات سنوية تتجاوز 5700 دولار أسترالي. وقال إيدان باترسون البالغ من العمر 33 عاماً إنه قرر شراء سيارة كهربائية مستعملة من طراز ABS 6 مقابل أقل من 40 ألف دولار أسترالي، بعدما أدرك أن الجمع بين السيارة الكهربائية ونظام الطاقة الشمسية المثبت في منزله سيمنحه وفرات مالية كبيرة على المدى الطويل.

إلى قفص الاتهام مجددا سالم مهجر يعود للواجهة بقضية جديدة. خرج السياسي السابق ومطور العقارات سالم مهجر بتصريحات علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بائتلاف صندوق بريد في منزله السابق الواقع بمنطقة لتكم في غرب سيدني أثناء محاولة استلام بريد شخصي. وكانت الشرطة قد وجهت لمهجر البالغ من العمر 40 عاما عدة تهم تشمل العبث بصندوق بريد وتخريب ممتلكات والدخول إلى أرض محظورة، وذلك عقب توقيفه ليلة الجمعة الماضية بعد أن رصد عبر كاميرات المراقبة بالقرب من العقار. وبحسب ادعاءات الشرطة فقد ظهر مهجر في تسجيلات مصورة وهو يقوم بالتلاعب بصندوق البريد خارج المنزل قبل الساعة 10 مساء من يوم الخميس الماضي. وخلال جلسة المحكمة التي كانت يوم السبت حصل مهجر على الإفراج بكفالة فيما دفع محاميه بأن موكله ارتكب خطأ غير مقصود، موضحا أنه طلب بطاقة مصرفية جديدة أرسلت إلى عنوانه السابق دون علمه ببيع العقار لاحقا. وأشار الدفاع إلى أن مهجر كان يعتقد أنه لا يزال يملك حق الوصول إلى بريده، وأنه حصل على إذن من الجهة المسؤولة عن إدارة أصوله لدخول العقار واستلام البريد. وفي المقابل عرضت الشرطة على الإفراج عنه بكفالة متسائلة عن سبب قيامه بالتعامل مع صندوق البريد في وقت متأخر من الليل بدلا من طرق الباب أو اتباع إجراءات رسمية. وكما أشارت النيابة إلى خلفيته القضائية السابقة المرتبطة بقضايا تتعلق بسرقة الهوية، معتبر أن طبيعة الاتهامات الحالية تحمل حساسية خاصة. بعد نجاتها من صاعقة برق أسترالية تزعم امتلاك قدرات خارقة للطبيعة. أثارت امرأة أسترالية من مدينة ملبون جدلا واسعا بعد حديثها عن التغيرات الغريبة التي طرأت على حياتها إثر نجاتها من صاعقة برق ضربتها خلال عاصفة رعدية عنيفة في ولاية كوينزلاند عام 23، مؤكدة أنها باتت تمتلك ما وصفته بقدرات خارقة للطبيعة. وقالت كارلي إلتريك التي تعمل حاليا في مجال الكوميديا بعد مسيرة سابقة في صناعة الترفيه للبالغين أنها تعرضت لضربة برق مباشرة في رأسها ليلة عيد الميلاد أثناء وجودها في جولد كوست، وما تسبب بإصابتها في حالة نادرة تعرف طبيا باسم الشلل الناتج عن الصواعق. وكما أوضحت كارلي أن الصاعقة تسببت في إصابتها بشكل كامل استمر ما بين 10 إلى 12 ساعة قبل أن تبدأ رحلة علاج طويلة استغرقت نحو 6 أشهر لاستعادة جزء كبير من وظائفها الجسدية. وكما أضافت أن الحادث ترك أثارا صحية دائمة من بينها تغير لون عيونها واضطرارها لاستخدام نظارات ثنائية البؤرة فضلا عن ظهور ندوب حمراء في فروة رأسها ومناطق حساسة تتطلب الجلسات وعلاج بالأوبر الصينية. لكن المفاجأة كانت في حديثها عن تغيير غير مألوف شعرت بها بعد الحادث، حيث أكدت أنها أصبحت أكثر إبداعا وقدرة على الكتابة والتفكير الكوميدي، مشيرة إلى أنها أطلقت بوداكست وبدأت كتابة عروض كوميدية بعد أسابيع قليلة من الحادث.

0: وخبرنا الأخير لهذا اليوم طبعا شهدت مناطق في كوينزلاند في محاولة سرقة فاشلة تقطع الكهرباء عن 13,000 منزل أيضا. وشهدت ولاية كوينزلاند الأسترالية انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي عن أكثر من 13,000 منزل ومنشأة تجارية إثر محاولة سرقة نحاس فاشلة أدت إلى اندلاع حريق في محطة كهربائية فرعية جنوب مدينة بريسبان. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم وعودة إلى برامجنا، تابعونا.
1: يا وجهكم.

صباح مع راديو 2000 اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

0: تعفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجين وكل شي عم بيتسكر بوجي يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل
0: يا ريت تعطيني الرقم
1: ورقم تليفونه 04-004-9000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية
2: أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماج ريبيس ديتايلينج وتبديل إطار سيارتك مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04-101-03776 وعلى العنوان 525 شيبر رود بانكستاون أوتو سنتر تفخر برعاية البرامج العربية
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد

0: ورجعنا معكم حبتنا المستمعين وخلينا نروح برحلة سريعة إلى عالم الفلك والأبراج لهذا اليوم وأكيد رح نكون برفقة الغنية الرائعة اللي عم نسمعها مهداة لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا يا أحلى مستمعين أكيد رح نبدأ مع أولى الأبراج وبرج الحمل لكن خلينا نشوف شو عم بيقولوا عن القمر المكتمل في برج الجدي الترابي ومواجهة شمس السرطان وهذا يعني تركيز على الإنجازات المهنية والتوازن بين الطموح الخارجي والأمان العائلي الداخلي الأكثر تأثرا هو الجدي والسرطان والحمل أو الميزان وبنروح للأبراج وبرج الحمل يا ترى يا حمل شو مخبي لك الفلك اليوم؟ مهنيا القمر المكتمل يسلط الضوء على إنجازاتك المهنية فرصة عمل أو مشروع خاص تظهر انتبه لخلافات مع مسؤولين وخذ الأمور بدبلوماسية يا حمل أما عاطفيا حافظ على هدوءك مع الشريك ونصيحة لا تتسرع بردات فعلك يا حمل ومن الحمل ونروح لبرج الثور مهنيا يا ثور تنتهي معاملة أو تحصل على نتيجة تخص مسألة قانونية أو السفر للعمل فرصة أو صفقة استيراد تصدير للتجارة أما عاطفيا ممكن تطور في علاقة مع شخص بعيد جغرافيا أما صحيا انتبه أثناء القيادة والتنقلات يا ثور ومن الثور إلى الجوزاء ونشوف الجوزاء اليوم شو رح يقولنا الفلك مهنيا يا جوزاء أسبوع التعويذات والنجاحات الشمس وأورانوس في برجك يعطيك حضور لافت إنجاز مهم أو خبر سار بالطريق إليك عاطفيا يا جوزاء خبر عائلي سار والزهرة تدعم حياتك العائلية للعازب تعارف أو تطور إيجابي ومفتاح الحظ يا فتاح ومن انتقل للسرطان والسرطان اليوم الفلك بيقول لك مهنيا انفراجات وحدود قوية في المشتري وعطارد في برجك يفتح أبواب النجاح والمال إليك أما عاطفيا الزهرة في برجك تعطيك جاذبية وأجواء رومانسية للعازب وتغيرات إيجابية أما صحيا اهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض يا سرطان وخلينا نشوف الأسد شو بقله الفلك مهنيا سراحتك تساعدك في تتعامل مع مواقف صعبة وتتلقى دعم غير متوقع اختر بالقرار الصواب ولا تتردد أبدا يا أسد عاطفيا لا تجد وقت للرومانسية اليوم خلص مهامك أول أما صحيا الرياضة مع الأصدقاء تسهل عليك الوصول للرشاقة وأرقام حدك 85 و 49 و 37 و 10 أيها الأسد طبعا الأبراج مختلف اليوم في منهم عاطينهم أرقام الحظ وفي منهم عاطينهم الصحة فكلها مختلف اليوم فما تزعلوا علينا ومن الأسد منروح إلى برج العذراء والفلك بيقلك مهنيا تعمل بصورة جيدة ضمن فريق والتعاون يسرع أهدافك أما عاطفيا يا عذراء الهدوء مطلوب وإلا العلاقات مهددة بالفشل وقت مناقشة صريحة ونصيحة منك راجع التفاصيل قبل أي قرار مهم أيها العذراء وننتقل للميزان ونشوف الميزان شو بقول له الفلك مهنيا تقوية الروابط الأسرية تدعمك في خططك وفرصة مهنية جديدة تستحق الدراسة أما عاطفيا ممكن تتقرب من شخص محدد لعلاقة طويلة المدى أنه الخلافات القديمة لا يجب أن تكون وتحذير لاتخاذ قرار ترك عملك قبل تأمين بديل وهيدا كانت أخبار الميزان ونشوف العقرب شو بيقله الفلك مهنيا يا عقرب لا تيأس رغم سير الأمور ضد رغبتك توقعاتك غير الواقعية تسبب خيبة أمل ممكن تحقق نجاح جديد باجتهادك عاطفيا مفاجأة من الشريك تجدد العلاقة الشفافية مهمة جداً وتجنب العصبية مفتاح الحد يا صبور أيها العقرب. ومننتقل لبرج القوس. مهنيا يا قوس مفعم بالحيوية والشجاعة، ظروفا ممتازة لتنفيذ طموحاتك، لكن تقدم بحذر وركز على الجوانب الرئيسية. أما عاطفيا لا تتردد في أن تتقبل نقد الشريك، وللأعزب واجهة من حب مشاعر جديدة، والتفاهم مفتاح الاستقرار. وصحيا تحل بالهدوء ولا تتسرع بقرارات تحت ضغط مؤشرات اليوم والحد 80% والطاقة 84%. هيك رح يصير في غيرة بين الأبراج، أبراج عاطينا كمية هائلة وأبراج قليلة، لكن بالنهاية النتيجة. وخلينا نشوف الجدي شو بقول له الفلك اليوم. مهنيا يا جدي، القمر مكتمل عندك، أزمات محتملة فلا تفقد أعصابك، قرار مصيري بانتظارك، لا تتسرع، التخطيط الجيد يساعدك على تحقيق أهدافك. أما عاطفيا راجع أسباب البرود واستغل التطورات لمقاربة جديدة بينك وبين الشريك. نصيحة الأسبوع لك يا جدي، الهدوء هو سلاحك الأقوى. وخلينا نشوف الدلو شو بقول له الفلك اليوم. مهنيا القمر في الدلو الخميس والجمعة يدعمك بنجاحات وشعبية كبيرة، ممكن تنجز عدد كبير من المهام اليوم. أما عاطفيا حياتك مستقرة ملحوظا، وصحيا عوض السوائل بسبب حرارة الطقس أيها الحوت، أيها الدلو. نعتذر من الحوت. أما برج الحوت، مهنيا يا حوت الفلك بقول لك، انطلاقة قوية وأخبار سارة ومكاسب مهنية ومالية، ممكن أن تتلقى دعم من إحدى الأصحاب. وأيضا عندك بقول البرج لإلك، انطلاقة قوية وأخبار سارة ومكاسب مهنية ومالية، ممكن تتلقى دعم من زميل لإنجاز مهمة. أما عاطفيا عبر عن مشاعرك بصراحة. صحيا ابتعد عن الوجبات السريعة. نصائح عامة لكل الأبراج، ورح نشوف شو بقلوا لكم. هيدا كان توقعات برج الحوت لهذا اليوم، وخلينا ننتقل ونشوف شو النصائح اللي عم بقدموا لكم إياها كلها من كل الأبراج. نصائحكم لكل الأبراج اليوم لحتى ما تزعلوا، نظموا وقتكم وفكروا قبل القرارات، وحافظوا على الهدوء وتجنب الحساسية الزايدة. والقمر بدر يزيد الحساسية والعصبية، فخليكم دبلوماسيون، وكل ما هو مخفي يظهر اليوم في الحدس القوي. هذه هي كانت نصائح لكل الأبراج اللي شملناها اليوم، وكل برج اليوم له حد مع الفلك، اللي رقم الحد واللي صحيا او نصيحه او حكمه. هيدي كانت التوقعات، وان شاء الله تكونوا كلكم مبسوطين من النتيجه. اللي سمعنا شو بنقول له؟ جود لك. واللي ما كانوا معنا عشنا بحب وحن، بنقول لهم باد لك، وان شاء الله بحلقه ثانيه من الابراج وعوده الى برامجنا. وإن شاء الله منكون نحن وياكم بعد لحظات، منروح لفاصل إعلاني ومنرجع سوا. تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
0: أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك،
2: من صيانة ميكانيكية سمول ريبير ديتايلينج وتبديل إطار سيارتك مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 0410103776 وعلى العنوان 525 شيبر رود بانكستاون. أوتو سنتر تبخر برعاية البرامج العربية.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد.

0: أمكم مع تقريرنا الصحي لهذا اليوم.
1: هل تتعرق أثناء تناول الطعام؟ قد تظن أن السبب حرارة الجو أو الأطعمة الحارة، لكن الأمر قد يكون إشارة صحية تستحق الانتباه. هذه الحالة تعرف بالتعرق الذوقي، وقد ترتبط بالسكري أو بمضاعفات جراحات الرأس والرقبة، وأحيانا تحدث حتى مع الأطعمة الباردة أو بمجرد التفكير في الطعام. إذا كان التعرق متكررا أو شديدا فلا تتجاهله، فاستشارة الطبيب قد تساعد في كشف السبب وعلاجه مبكرا.
2: هل التوتر هو السبب الحقيقي بتغير الوزن؟ في فترات بحياتنا بتغير الوزن فجأة بدون ما يتغير الأكل أو الحركة. هل التوتر هو السبب؟ اليوم من مول قطر رح نسأل الناس ونعرف الحقيقة.
3: أكيد بيأثر على الوزن. في أشخاص لما تتوتر بتصير تأكل كتير وأكيد يمكن يزيد وزنه.
4: التوتر النفسي بيأثر على الوزن. الحالة النفسية للشخص بتلعب دور كتير كبير.
5: التوتر النفسي بيأثر جدا على الوزن، لأن أنا شخصيا من الناس اللي ممكن لما توتر قوي بأكل حاجات أنا مش بحبها في اليوجوال.
6: أكيد طبعا ده بيأثر على الشهية وبيأثر على المزاج العام وبيأثر على المود، بيخليني مثلا أوقات كتير بيخليني بفتح الشهية، باكل بطريقه اكتر، بشرب مشروبات اكتر.
2: الحقيقه العلميه وحسب الهيئه الطبيه والاستشاريه بموقع صحتك بتقول التوتر النفسي بياثر على الوزن مباشره، لانه بيزيد هرمون الكورتيزول بالجسم يلي ممكن يزيد الشهيه او يغير تخزين الدهون او يسبب فقدان الوزن عند البعض، يعني تاثير مختلف من شخص للثاني، لكن الحقيقه واضحه ومثبته. التوتر مو احساس وبس، هو عامل صحي، فهمك لجسمك اهم. اكتبوا لنا
7: مشروبات الطاقة ليست مجرد مشروبات منبهة، بل تحمل تأثيرات صحية مهمة على الجسم يجب الانتباه لها. هذه المشروبات وفق خبراء التغذية تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، ما قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى اضطراب النوم والشعور بالتوتر والقلق. وكما يمكن أن تسبب مشاكل هضمية في الغثيان، ومع الاستخدام المتكرر قد يؤدي ذلك إلى الاعتماد أو الإدمان على الكافيين. لذلك ينصح الخبراء بتناولها باعتدال، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب أو يتناولون أدوية معينة.
8: ومضات ضوئية أو بقع سوداء تتحرك أمام العين قد تبدو عرضا بسيطا، لكنها في بعض الحالات تكون جرس إنذار خطير. أطباء العيون يحذرون من أن ظهور ومضات مفاجئة أو زيادة ملحوظة فيما يعرف بالعوائم داخل مجال الرؤية قد يشير إلى انفصال الجسم الزجاجي أو تمزق الشبكية، وهي حالات طارئة قد تهدد البصر إذا لم تعالج بسرعة. ويؤكد الخبراء أن الفحص المبكر هو الفارق بين علاج بسيط أو فقدان دائم للرؤية.

انسى كل ما تعرفه عن فيتامين دي والكالسيوم. دراسة بريطانية حديثة تهز الأوساط الصحية. الدراسة شملت أكثر من 154 ألف مشارك وفجرت مفاجأة طبية تعيد النظر في ماضي مكملات الكالسيوم وفيتامين دي. التحليل السريري أثبت أن الاستخدام الروتيني لهذه المواد لدى البالغين الأصحاء لا يقدم حماية فعالة ضد كسور العظام أو السقوط كما كان شائعا. الباحثون أكدوا أن الفائدة المرجوة منها محدودة جدا، ومشددين على أن الوقاية الحقيقية ترتكز بالمقام الأول على اتباع نمط حياة صحي ومتكامل.

هوب هيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وياكم لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم بتابعونا تابعونا على راديو 98.5 FM 2000 وأكيد على موقعنا الإلكتروني راديو 2000.com.au وأيضا موقعنا الثاني اللي هو كوميونيتي راديو بلس تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتابعونا عبر المابل فون. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم أحلى مساء برفقة أحبابكم وعائلتكم والله يحميكم وين ما كنتوا رايحين ترجعوا بخير وسلامة أنتوا ولادكم وأحبابكم على البيت بصحة وعافية يا رب. نلقاكم بكرة إن شاء الله على الساعة 12 ومن هلأ من لكم شو باي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: ألف ثمانمائة ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: 2000 station sponsor.
7: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ آه، عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2OOO's station sponsor.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2OOO's station sponsor.